0: اليوم نايرين
1: عزيزين يوم الصيخلة تيف الدهوين دهك وفما في غادة شيف هنيمي فرشتكت كليم تويد داك روزة وفحاو فصيل انسيقي هاد ميتا انتكت عبا امتيا كاش نمي
2: دوي دايني